قدام نحول من لغة إلى أخرى، العربي الفرنسي لغاتي أغاتي، هالشكل أتصرف فقط حبيبي، شفت بعيني كلاب النبي ولا يحترم واحد من هو عربي، أنا من عدمون القوبي لازم أقول له هاس خاطر أخر عن عنصريين وبعض من عندهم فرنسيين اللي دقي قلت أحتمال ما فهمت كلامي بمعنى ولا تحترمه مثل ما تحترم غرمني مثل ما تسمعني أنت لازم تقولي هسال إيش فرقتنا الذي اسمه أيواش هو الأهم اللي هو أخويا هو الأهم ولازم يرجع لنا يرجع لنا.

اي والله اي والله عبالة كريدي احنا احسن لنا من شوف الناس اللي بدون يتونسون نرقص غنين الف بس ليكون ننسى الماتشا موجود لابا

0: العراق اشوف دار مدايرك حظك ببلدك كأني العراقي
1: سمعت بعدك كأني بالطوان انا نابا
0: الاغنية لاخويا شرف قريبا يكرركم عرج لو اقدر امشي بسلامة للعراق حملاء أمر من الحرمك وعيش بالدنيا
1: تعلمي فارغيري أكشي لابق إنه